اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبائث

هم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبا في السماوات

قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

أما والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.